هوليخ نفاسوا ست نفس هي هوليخ الساعات سينات قلت ناو يتايال من قادو بين قاتها يبلليك ركع